0: Ferro e eu, anta para música. La Sakami Simarim.
1: Na veda chia, chava e bache de kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: ولا لا ما فرق باي باي يا امور غوشتا بيوندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكه يان بيوندي كي روحيه ودوزمن ايوه هر دولالنا وبره
3: را مارت مارکوچان د موغبات
4: بو یکم زاروتار یکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د جیکر انجامیداو

0: مركي جيش يصدو بيز دولارا هندك جيش صد دولارا جيش يشاصد حفصد دولارا باجو دراماتين جمركي ام بيجين جراني زيدة بيا الكتريك كيم بيا بهاي مازوت بهاي بنزين بجيش تيل سرانسري سوريا هاتي زيدة كن جخور روجانة ام جي بحث فيم مجارات كن سدمين بلين بنا بهاي سوتمانية شباندورة كل سرجيانا هم ولاتيان شدك دنوا هم ولاتيان دا مجارا جوت كاران هي روشة كي وهاد هولدة هي تمشون هنجة هیچ انجام داویه نهات نرگاندم بگومن امی دیدم این پیشته امی انجام جوینا ایرو راگهینن هر دهمان چارچوه ده اندام تیما سروکاتیا سوریه مصطفی عبدیجی دیار کریه که او آماده کاریان دکن داکو کاروان سیمین یه کچپرین سرکانیه وگرن سرچو باره خو
1: دن باش پروسه وگراندن خلکن سرکانیه بردوامش بو مالو حالین خواه که آماده کاری دهتا کرین کو گراسیا یا کاروان کوچپرین سریکانی و گرین الودرجی دکتور مصطفی عبد اندام پارلمان سوریه میوانه منامه دمه تباش به گرتش مر بحثی بکی هنها چه آماده کاریت گنج بو کاروان سیمین یه کوچپرین سریکانی
2: کوچپرین سریکانی یه حجمار کی مزن ما یعنی زکا 10000 مایه ام حاضر یاد کن فریق الغامه کار دکن مع الأسف قالك مدارس هنا مدرسة هنا ألغام دواد ديتنا مالي خلقيت ألغام دواد ديتنا ناو عرضا دبر ألغام هنا ألغام من إيه مزن إيه دبابانا ألغام من إيه فردينا أبانا قشه أو فريقه كو كاردكن فرقا شيستي هجي كاري خوا دوام دكتي دت شغلي أفج آلي كي دج آلي كي دن دا أم لبندي قندي قو باقش ببنج ألغام خطورة نمينا لسر حياتا خلقي ام ان شاء الله دوان رجاده ام لستي وانا حاضر دكن كاكيجا غند ولايا ام الاهلي وانا دقرن هنك الحسكينه هنك ديركينه هنك القامش لنا ام الواد قرن لستي وانا حاضر دكن دوده منظمات جمع الميواناتكن اريكاريه تقديم دكن جوان كساره بس وانا حاضر بون ان شاء الله ام فوج السياج مهاجره سريكانيه وغيرين جيوانا وغنديوانا ان شاء الله
1: دكتور هجماره بغشتي تشقاص حتى وكون هامايا دو دي كاروان وريكنا كاروان سي تقريبا هجماره واي تشقاص بي
2: هجماره بر نزيكا يازدا ده حيا يازدا هزار مال مانه ام دخوازن في جاري ام زيدي هزار مالي چه بكين جارادي 600 مال مبر في جاري ان شاء الله مي زيدي هزاري حاضر بكين لغور باقش كرنا قندا ام لغور وينا هجمار زيدا بكين
1: لغوري تخميناتا لغوري تخمينا تيما سرقاتي تيما كل سر عردي كاتكن افكو ماينا جي هل دي گرن چه قاس وقت بيوستكو افكوش بر بتماماتي وگرن او بجن ناوا قندا بتماماتي ولي باقش كنكو خلق حمو وگره
2: تأخيرا مزن براستي هنجي هجمارة ألغامة قلقي برال حمدري بلا كرنا في ألغامانا ودانينا قلق مال جي هنا هنك مال لغمان دينا أواجي قلقي خطارة يكتك في مال أخو دو بيدا بتقي دو مدرسة دا جيولو هنا زارو كارا مدرسة أخو بيدا بتقي فجبر ولو يعني هنكي كار بهيدي دمشي جبر فيكي أم نكارن وقتكي تحديد بكن إنه فلان وقتي أمي خلاص بن جبان تشتا
1: گلکس پاس به دکتر مصطفی عبد اندامی کمیته شانتا سرکاتی کت میبانم به گلکس پاس به بلی با اوزانیاری بول سر وگر خلکین سریکانیش بو سر مال و حال خوکو میبانم من آماجه بگیرین ها آماده کاری دیه تکرین کو زیده تری هزار مال باتی وگرین سریکانی لگو اوا کو بوی صدما کو خیلی او پروسه هدی هدی برای چه هبونا ما این اندنا و گندان اندنا و مالان اندنا و دبستان اند لی پروسه برداوم کو او مالبات سریکانی کو دخوازن وگرن نو مالو حال خوا وند وگرین
0: باش بی اویام هاتن داویا بلتانا ودم جمیرجی تماشوان هجا بمین خیر خوشیده ودم باش

0: Marvel Yellow, Anta pro muzika. La sakami simalim.
1: Na redacija čava i baše de kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله علي ما فور ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكا يان بيواندي كي روحية ودرجمن ايوه هر دولالنا وبره
3: راه مارت مارتو چاند موبات
4: بو یکم زاروتاره کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگداري او کوملکوجه ببن که صدام حسین درجی کور انجامي داو

عربي لش الساق بي سباس كم سباس بو در فتكات أوي كامرو أم هنر مندانا يعني وكو هنجاوي كي وشياري تيكل با كاري هنري خستيان الرو زنجي كي مترسي دار بو دهاتوي كومل جو أو مترسياني كا بتايبت باشماوي بلاستيكي روبروي تندرسي خلقي أكاتوه

0: Fermo eu, am să pun muzica. La șacami și marim.
1: Nu aveți de cia, ceava, bașe, de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: ولا علي اما فور ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكا يان بيواندي كي روحية ودوجمن ايوه هر دولالنا وبره
3: رامار مارکوچان د موغبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین د جیکر انزامی داو

0: ئەو ڕاستی بێ بەڵام بەگشتی ئیختصاسێک ناڵێنەوە کە هاتوم بۆ ئێرە ئیختصاسی مامۆسا عەرەبیم بەڵام لەم قوتابخانە زانست دەڵێمەوە
1: حتمان ئەزموونێکی زۆرە هەیە لەگەڵ وانەوتنەوەە بێتاقەت نەبووە
0: نانا زۆر
1: شتیوانە مامۆسایەتی پیشەیەکی پیرۆزە جوانیشە
0: بەڕاستی زۆر پیرۆزە
1: پیشەکە لە پیرۆزترین پیشەکان
0: والله زور فیروزا سپاس بخوا خلقی کی زور اتناسه پیامی کی زور جوان اگهانی با کتابی منال خلقی من اسا کتابی کانی جاده استی خوام سپاس بخوا گشتونه تفولی یانزا دوانزا کل هر شونه که بم بینن سلایه کم لیب کن او هر بچه بو من شتی کی زور زور گوریا
1: چند سال ما بسای؟
0: من لدوزار سیانزا با مستم
1: بله
0: که یه هاتم تا این بوم دستم کرد با وانا وتنوا دستم كربا بولي شاش بولي شاش موتا وبوي علم
1: بس صح حتما يعني شاندين كسيا بس صح من بينا تواو كردو تو ما مصان بوي وشان ازي بوتو
0: بس
1: علي ما مصار رجا دروجان واني كي
0: والله فيكم الاخوان بزياد بيه قيادان ان شاء الله واني
1: ان شاء الله لشتان صاح بيه
0: زور سباس
1: وان جانيش بزانم حتي لتيا بيو باتشي
2: من يحاسم لما مصطاو بوليسا
1: هادو شي
2: بالله زورم حزله هوادارم ان شاء الله قوراب مو ابن بو دواواتي خميه تديه

0: farlo io, anche per musica. La sakami simalim.
1: Na vedacia, ciao e baci de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: ولا عليه ما فور ريك باي باي يا امور جوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين و سايدكا يان بيواندي كي روحيه و دوزمن ايوه هر دولالنا و بره
3: درامات مارکوچان دموبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگداري او کوملکوجه ببن که صدام حسین د ذکر انجامي داو

0: أما الله كان بيخون حزن ليتي تشيشت أون اللي أندرا كأخرى تشيش نقر يجرى خلق نعمتي نعمتي خواي أزاني يعني براسي أو شيء كالله وأما بنعمة ربك فحدث زر راسته توك قيمتي خواردن نزاني أو أهم وليشا أخواردن فرناي من بو قيمتي داني كزانم كرو كمان كرت بارمان بيبو ألطول من بيبو خواردني كي باشش من بيبو لرقا دو رجمعينا ولرقا عربتو سي سايق و تاقشتينا هلبجا طبعا كخواردن درهيني خلق بلا تاروا بيبتي داماو توب لسعراي تو خواردن درهينا و يدعوي خواردني ليكات أبي بييتي كقشتينا هلبجا بارو ألطول من بيبو بس خواردن نان من بيبو
1: اینجا از آنیکه امانه ایج نکن لوکاته.
0: ایج نکات، ایج نکات برروبه ایج نکات. یعنی بود درکی نعمتی خوا چن مهمه خوا امهمو نمکی که بای خستویت اتسر امگوی زویه ببلاش بای نکردوی. ابی قیمتی بگرید.

علي زيدي سرو وزيراني عراق بريكوت برو أمريكا وزولكاني أو زولي ديناريج دياريا كان بويا نرخي دينار دستي ببرز بونو كرد استا 100 دولار با 150 حوت زارو حوصو بنجا دينار جايتر لما ويك سكاني أو برزو نزمي دينار دياريا كان أمروجانا بازار لسر دركوتني جولكاني أو بريارة دا نرخا كان چون بن برز بن نزم بن جولكان خيرا بن هيواش بن كاري جريكاني علي زيدي بتواويل بازار دركوت بوشي

0: دبكين وقال لك طاو كردن و شاكردن يكيك لبصرة اف سي سي او كاتك يشي بنزين نعمان اما قصكاني وزير بوا انجاوتي شي كشك جيهاني وتباسي امانه شي كرتي بو جنگا و ايما ما مان توجبو كل غنوت كان برمينان ان اوكاته كم كردا و ناردني نوت مان كم بو كش ما بو دروز بو بالاوغا كان برمينان يان كم كردو اما هو كاركي بو هر اواني وزيري نو لبرلمان روشت عدي عواد سروكي فراكسيوني صادقون وتي بروجنا منو سكان ورن باقصتان بوبك والله مكاني وزيري نوتو كادر بيشكوت وكاني وزارتك قناعتي بين هنا أزانن بو چونك لولاتك وك عراق خاوني بحرك لنا وتتاوانا وتنبل النوري درو دريش بوسته بو ايما اما واز لنا هنين لبرسينوا لوزير النو دكين بلام لهفتكاني داهاتو بالا امريكا بقريتو استجابا قلق سكاني بقرين
1: بسبب أزمة الوقود وما رافقه من
2: بو هيك شي سو تمني ولا مقايل نكركاني برز وزير نوتو كادر بيشكوتو كاني وزارتكي ايما وك فراكسوني صادقون كبرسي قيراني سو تمني مال لخوغر داوای پی وی سی آمده بونی برز وزیر ما کرد. براسی سر ما سرما لقباری کم ترخمی لنا وزارتکا. لکادک دا پرلمانتار قیصر جورانی یکی گل اندامانی فراکسیونکو اندامی لیجنی نوتو غاز پیش بینی کشی گروی لوزارتکا کرده بو. داوای لپرسینی پیش وقتی پیشکش کرد. بلان بکاتی دو آخرا لچن هفته رابردو دا. امرو لبردم همو میدیاکان رای دا گینین. هنگاو دنین بو لپرسینی و لوزیری نوت. بوهی او کم ترخیمی گوری و او قیرانه گوری کاریگری لسر جانی هولاتیان دروس کردوا. با تایبت هولاتی آسایی و دوخی پیش سازی و کارگکانی خشت و کارگکانی دیکه که ام قیرانه کاریگری لسریان هبوا. ام را نوری دور دریج اتومبیل دبینین. لولاتی که وک عراق تاوانی که گوری و وزیری نود بر پرسیاتکی حال دگرد. وک فراکسونی صادقون رای دگینین. لی پرسینوا لگل وزیری نود دکین بهوی ام کم
1: ترخمی.
0: وزارة نوت رايجان بالاوغان اجتماعي كانيان بتواوي تواني برمينانيان وكارده كانو يدقي استراتيجي سو تماني بقري بسي درويش خيان دابن كراوا لكاتك دا تيك راي هناردي باشورو باكور 2,600,000 برميلة لروجك دا سر راي آلان جاركاني گرو هرمز سليم ركابي وتبجي وزارة رايجان زورترين بري هناردي لرقي بندركاني باشورو بدلنياي ولجر كاري گري قران کاریکانی هاتو چوی دریایو گروه هرمز دایا او برای دمنیتو لرگی دروازکانی ترکیه و سوریا و هنرده دکریت. لباره میکانیزمی فروشتن و تی کمپانی سومو نو تی خاو بشوازی خسنرو لبندرکان دفروشت به باشتری نرخی پشخش کرو و داشتکاندنی که جگیری شیه عراق تاوکو استا و تی دانستاندن بردواما با برسکردنوی نرخکان.

تكون نفطة خافية جيارة لجميع كده هاتي باركرة ديكال قاسة كده باركري جبوه نار داكرنو هرسان فروتني قاسة كده جي نار داكرنو لدرازينكا باكور وزارة نفط عراقي تكز جيد كده كو كوما جيشتيه نار داكرنا نفط خافة عراقي ده هياما هيفا إلوليدا جيشتيه 2,600,000 بارميلين روشانه أبجي جه غورين الغوري أوان قاسن تتشاوره كرن كود روشن دهاتي داد في هيفا دا بتهنارت أبجي ديسان بحث لويتشا ديت كتكو أبا بخوشي ده سكفتاك مزنا بوزارة كو بشيت بجهتا اوه كوما جيشتيا هنارت طيب أجي ده روشان هاو بردوميا جيرتنا دارتنگا هرمزي ده افتن دجی دبجه کو لخمخوری وزارت نفتی با برداومی دانه به پروسه نارتنه بزیوترین انکو زورترین قاس با دزوینان داهاته که بیتوی با گنجینه اگشتی یا ولات.

0: وش هيا بل لك وصار وش نكريت أمري شتي أوري بارتي دوا كارين يما لك الكوك أوش نبيا لبري ممنع فصمان يا كاكا يا شتي بارتي نمينيا يك آلا يك آلا يكون سال ماني وبصا
1: يا سي زكاني بيشمرغا همو يكي غرتوتو و راغندراو ك همو زكاني بيشمرغا لچوارچوي وزارتي بيشمرغا يكي غرتوتو يك فرماندي اما هنگاوي كي باشا
0: زور زور باشا كاكا اما شي ماني اما اوش تماني خلك الكوكا وي خلك كرسان وي وي بس على اي بيشا بس بيان سي سالا كورت بعد ام دردو انا علينا امري شتي اوري بارتي اما داوا كاري همو كورتي خوشا كاكا نمل همو تاشي جي كورتي خوشا باشتا خاصه كوتي ان شاء الله
1: زور فاس بله اوه گویبی سیبون راو بوچونی او نشیمان یعنی شاری کرکوک بوله باره یه گرتنوی هزکانی پیشمرگه لچارچوی وزارتی پیشمرگه ده
2: و چانکو دشما چری کاجمیرو رناس لابلتنی آبوری لگلتانه بیدواتر دیمولاتم

0: Barbu y yo, antes por música. La Sakami Simarim.
1: Na veda chia, chava y bashe de kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما فور ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكيا يان بيواندي كي روحيه ودوجمن ايوه هر دولالنا وبره
3: را امارت مارتو چاند موبات
4: بو یکم زاروتار یکم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین درجی کور انجامیداو

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش طوبي بينيا
1: من زانستيانا شروفادكم لورزشش دا توشاياني راسيت

0: ولسر بابا تاكيتي امزان روش بروجير شن حسين يمن الدجي سعودية زيت رتبا لقوري الرأي كفتنا ما كيجي يا هات يا كرن اي رجل سرهر ولاتا كبيرة كرن يت اندام سرهر سي ولاتا هات يا كرن بجا الفي درباري دا چندين داخياني هاتنا دانا سبارتوي كو بتايبا جي وزير برمانيا باكستاني بحث لو تشاند يكري راغاني باش اگر الو زي زي دبن دي ريكفتن بتمامي بيت بجيكر ها كان في دان جي را حكي دي دا وزير دربي تركيا جي ويش ديار كري باش هرشين جدي لسر سعوديه هنا اگر بيستي بهزي بت وقتي دهاري كاريبت
1: حوثيا يمني دي رشن خواب سر سعودية بردا من هرق جي باكستان و تركيا و هفايمان الرياضن دشار شوفيرا كفتنا مكة دا هيانا

0: Farbu jeho, am tapu muzika. Lashakami simarim.
1: Na veda cia, ciava i bashe de kudare.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما فور ريك باي باي اقا امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكا يان بيواندي كي روحية ودوجمن ايوه هر دولالنا وبره
3: راه مارت مارکوچان ده موبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین درجی کر انزامی داو

0: في المنويكي أم كلثوم خان ما غوراني بيجي ناسراوي مصري هرينا وتو نوكاني أو خان ما هنرمندا دلن سوكايتي با أم كلثوم كراو دبي أم سوكايتي رابقيرة بلام دادقا داواكيرت كردوتو في المكان با آسايي دانو بيانوايا كاما سوكايتي نيا تريلري فرمي في المكان بلاو بوتو ناوي خان مكايا نوكاني أم خان ما هنرمندا دلن مجوی ام کلثوم شوین راو لنی اون فیلمه مجوی که وکو خوی پشان ند راو پیم خوش بیک که و بینه ری تریلر که بین بابزانین بکشتی بحثی چیه کرد
1: موسیقی

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزششدا توشاياني راسيت

0: Fermo gli ovo, anche per musica. La sacami si marim.
1: Na veda cia, ciao ai, baci, de cudere.
0: لا مزرترين بازارم لجيهانا
2: باي باي
0: والله عليه ما بقر ياك باي باي ياك امور قوشتا بيواندي كردو ارمانيا كان هر جين وسايدكيا يان بيوانديكي روحية ودوزمن ايويا هر دولالنا وبره
3: را امر مارکوچان دموبات
4: بو یکم زاروتار کم بزمانی ارمنی سبارت به انفال بلاو کردو تا کوملګه کی خومن اگاداری او کوملکوجه ببن که صدام حسین درجی کر انجامیداو

0: بعدين ساعات هشت تسواري أثر لما كتب وشريتي خوارني نيورانا اللي هيو شون ل بلين ل دوسي حفظ جارك شون دروي أم بي كان سيران أم بي كان بويك ورثنا بنو من علانا وما مثلا كانش بعام وكو خوشكو برادايك وباوش خوانا بينا يعني زورتك الله يدي موسى بينا بيني أنا كاتك التلفت أواي بيني دايك وباوش وكو دايك وباوش يا خوشكو براي بيني زور بجديتر أشتا بخوانكي بيا خوشترا بس أقر ما مسايك برقة ولا قلت تلبية كابية وتلبية أو أفضل ذكي بين أخوشا هم حديش اللي مكتب نعمل
1: لقل أواي ما مصطا هندك جار بنمنا برشي كان لو أنا عندي بتابتي جارا وابوا توربوني عم بكارينا ياخد
0: توربوني لهندي حالة ضرورة شكتو ناكري هموش تبين تدزعو من على بطاواتي بلين ذلك يبقى ترخوتا لهندي حالة دايكو باشي وروكي جاكاتك من على كيمو هرموش تداوا بكان هرمنا لبا باش بسر تشاو بدا خو زور المنالانه اللي راه بينهم دايكو باوك ورشي قلت لتاو بويك اللي برسل البري خلق حيامنا خلق نمبيله ولا اوروبا يواني منالك بحد يخوي بياتاي خوي زور نار يعني كشتش دواكر يا كوتينا انا كوت شي بالي بالي
1: شي كنا ودر جاي خطاب خانه كان تاشن ارشي ما مسهن زياده كاز و بركسالاتيش اكيوتا سر دايكو باوك شكو دايكو باوك ناكري هرمدالك بقرب بينا لتخطاب خانه اگر لبونی پرورده کدینی چهو دیری کدینی
0: بداخوا سوشال میدیا
1: بله
0: وای کردو که با دایکو باوک بطیبتی اگر نمنالی نمینه دایکو باوک اونی که عاید خریش موبایلکی ایتی اگر نمنالکی نیه یعنی لپرسیون لمنالکاتی که تو منال هر روشی نیف ساعتیش بیا هر با منالکه بله بله دل جان توی با مکتب اون رو چی بخوین بخوشی ها نک با طور بونو پیولد که اون نالیت بوی خوشه بیه مکتبی بو خوشه بیه تو دردکانی باشه برای کات و ازانی لپرسینی و هی او کاتا سرکوتو تره بیه

0: بو خود يعني لقلوي كاش تقريبا من على كانت خوش كويت بيدي رابردو
1: رجلو
0: سردمي جاران
1: رجلو حالت يا رجلو حالت يا اوقات انا مبيره كتو انزا بحقت بالنسبه لنا كان شيء زي براسي يعني مدي زماني بشوي اخوان بس بدو سكات يا يعني براسي سرقالي كتاب خان ابن سرقالي خندن من كومله اگر كومله بو شاي فراغ دي كاد تران هو بلا بشوكا يا صاحبي بخندن وخنو
0: هو اما تكن بو كتاب خان دي كوبا قرص به
1: بالتاكيد زياده زوز لا
0: يقوي مادو بتو مصرفي تابكي لاك فرودك شي يلا كرم سعيدك خريشي موبايل ما لكات خويا بخوا لدروي ورجوله و ايتر يعني هو شيء هو خلصنا
1: به بروك كاك جان عندي وكوا خو من خذا بيبين يعني بروك يعني هم وكو جناب هم كاد كان توقي دكاتينا اخواتنا كاتي نستن كاد يسعد كدن كاد في السودان هنا نبردن يعني هم كاد كان اني خو من رجل قال انا ابي نوبه قتابي اتشين او زمان
0: تابتي باوك بن منى قال لي هرشوني بيضل لاياتي رنك التليفون كي بوا وصركو هاتو تو لقطافانا سعيها تعيك يبكى بروي خمي دهاتي من على كتر.
1: نعم كاكر يعني لو قصيت جناب الصلاة صدواه يعني يج رجع النبوة تشارك بيش وقتي خوي من لا بدنا من دقيقة طبعا أمادة.
0: أبي نسيب شوين إيشة.
1: هاد تشارك بيش تل أمادة وتشارك بيش هات نوي. أنا قال رجع كوبنوي كده كان يباو كان هبو بيت أو نا. أجينا كاد كان تريان كوبنوي كمان وصلنا بتلفون يعني وقتي خوي جروبات بيش يعني أسأل أخوه بس هاد بيو حالته زور حالته كيزور زور بعشرة بوهم وبيدا يسيب. تلفون لقى كزكاري قطابي كانك مداي كوباكا يعني غيري أوقات كذا كانت الحم وتشارك فيش تري ما
0: أكو إلزامات شهابية
1: بالروكة بالروكة إلزامات يخم لا ده ولا يعني رخصة مرجع تلوش يعني يخم لو إيش كاري خم روجت تشارك فيش تري هم لقى إنك شرا أول ما هو بينز دقدة دقدة تشارك زوتر بيجينم هم لا هات نوشة تشارك فيش تري لبرد دقيقة قطاب خانة كي أصلاً تصورهم كل بدرو بو تأميني اللي خم
0: براسي
1: أجينا باصي تاكسي وأنا والله كمال خلق يعني توشش حقوق تابي لا تاكسي كان باصي كان كمال قطابي ترى لا يعني حتى أجين يعني ساعات نية ساعات نية بتونات يعني خود بتي باشتره أو حالتك يا أجينا
0: شدوا بهامي توشي بو دايكان وباوكان
1: درباري
0: أويكا إتر دسبيكي صالي تازي خندنا يعني أتريد شيام بها بلاي
1: والله هاني من قولت هم دايكو باوكانيك بخوش مو يعني دسبيكي خندن أبي زور زور زور زور قرنجي من بمنال كانيك يعني يوازد كومالي بيدافستي خوان بينن وازد كومالي جزاماتي خوان بينن
0: من الإيمان لك بلي
1: أقر شتيكي خوان بش جيب خان باشتر بيكن بهر حال بلام شتي منال كان نابي بش جيب خان يعني بحق هذا بالتزام يعني التزامي طبعاً اللي بمنعك أنا ب أجان اللي بروجانة مصلي بالسنان بزن أمر واني تيان وقلتوا محاضرات تيان هبوه لشي درس يك تيان وقلتوا باني تيان اللي برس يعني أبي زور زور زور زور قلنا جيبه منعك أنا ب يعني كاتي أو يعني اللي بالسنان وزور اللي بمنعك أنا بكري ويكبتوا منعك السرود سركوتوا به هم نروي بالور دوا وهم نروي فرك الدوا يعني بقناعتي من بدرجة يساب بالور زور زور أساسا كذا يعني بقناعتي من بالور دخو الله تربية وتعليم يعني دائما برودك قد بيرشي شيء هو فيك كده
0: أجب
1: برودك أي جوان بيه فيك كده نكى إن شاء الله صبت صبت مزوجك كده بس خان خاصة خان خاصة تو إيمانك يجريني بندري لين نبرسيتوا برودك يخرب بيه برودك يعني فيك كده
0: والله أنا زمان بقصي كي جواني في الأمير دا وتيجي جوان الله يجب علمي فلك دكتور عبيني أخلاق النبو في السنة يعني يعني أجر بروان دورتين بروان عمل شهاب يكتب برودون أبو أكستانا بهيج.
1: بالتأكيد. بروادك من مهم شو تما. بروادك إيش يفعل كمنا. لبروك بروادك ثبو كا جارج. يعني إشتكان يصير خوي لخوي أبي. فعله. أو كبروادك يجاني أبو بخوال تيزاني بدوام أبي. تيزاني بس عيل كيدنا أبي. التيزاني بهار كانوا بمعوصة وبدرس وانو كات. لحمش تقل كادي خوي أبي.
0: بكمان.
1: كبروادك أنا بخوان خواصين فراغي كيدي أو بروادك. إشتكان تيج إهمالك. خوش كسيك إهمال يدرس شو كاتا.
0: بكمان ويا. من الله أزكى كان أبو بيلا وبهواي سركوتو ودافيش
1: أنا داس خوشي لزناب تانا كم براسي برنامج زور زور جوانا نبي أبا مبالغة من قد مبالغة مني برنامج زور زور جوانا خم أون دي مثلا ما بمتابع عم كده يعني زور زور برنامج جوانا برو همو بابا كان يلا خو قرتو
0: حد جاي يصير في ودي برج يعني خلقه وبي ما بعرف
1: زور زور شتى كي جوانا يعني براسي هيك لو متابعني كمان خم لكن أنا متابعي برنامج كان زغل لها حوالا كان سديرك يتم تابع برنامجك
0: قرباني تو
1: يو اس كنت ابو خواص
0: صاحب صاحب طلب جهتك اخو حافظ شقد بل ازن خوش استان دوباره پیروز بای لهمو دایکانو باوکانه کین لهمو خنکارن لهمو قطابیان لهمو مامستان ئیشالا ئەم ساڵ ساڵی خوێندنمێتە ساڵێکی پڕ لە زانست و زانیاری پڕ لە پەروەردە بۆ هەموو خوێندکارانمان لە هەموو کوردستان. ئیشالا هیوادارم دایکان و باوکانیش بەڕاستی ئەرچیان قورسە بێ هەمووی کە لە ڕووی مادە و ئەبێ سەپۆت و یاخود هاوکاری منداڵەکانی خۆیان بکەن، هەم لە ڕووی پەروەردەیشەوە بێ چاوێن لەسەر منداڵەکانیان بێت و منداڵەکانیان ئیهمال نەکەن. و لەگەڵ ئەوەیە ڕاستە مامۆسا پشکی شێری بەرەکەیە، بەڵام دایکان و باوکانیش ڕۆڵێکی گەورە ئەبینن. ناکرێت دایک و باوک دڵی بۆ خۆش بڵێ مناڵەکەم لە قوتابخانەیە و بخۆی سەعیەکە و تەواو نا لە ماڵەوە بێ ئاگاو لێ بێ کوڕم سەعیەکە و کردووە، کچم سەعیەکە و کردووە، موبایل لە ئایپادە هەر بابەتێکی ترە کە ئەزانی لە سەعی دوورەخاتەوە بەڕاستی بێ سنوونێکی ودامنی وانێ مامۆسا بۆی ئەرکی دایک و باوک زۆر زۆر زۆر زۆر قورستریشە بێ و ئیشاڵا هەمیشە سەلامەت بن و بە هیوای داهاتووی گەشت بۆ تەواوی خوێندکاران تەواوی قوتابیان لە هەموو کوردستان. خواتان لەگەڵ و هەر شاد بن. خواتان لەگەڵ و هەر شاد بن.

0: Endame komiteya ve glasnelle parlamentoya Suriye. Dede zanin ku komiteya wan be cigire saruki deseye giştiye balafırgeha sivil u ve glasnelya esmani ya Suriye're civiyaya. U derbare çalakin balafırgeha kamuşteye de gotobeş hat nekirin. Dube civiniye de dubece deseye balafırvaniye ya sivil tekes kirye ku balafırgeha kamuşteye dube balafırgeheken nav devleti. U dinavan meheke de debike ve hizmeti. Kim İbrahim dede zanin lugori nujankirina ku li balafirgehe tepekanin de peşa roje de balafirgeha navdevleti yakamış diye bikaribe de roje ki de peşvaziye li 5 hatta 7 geçtin asmani yen navhu derbeci bike.
1: Brasi matar am vek lijna nakil am rurishtin bi cagari saroki hayi atayaran. Ou mesulye mataratan vikarin. Bir sahamajer jbo matari kamışlo bu amizat. جمر قوت وق ما بري قوت حياة مهكة وذبة إمكانيات وباشبة ومطارك ناف دولتي به نداخلي تاني به حد كي جردانين بحكم بنية تحتي قوي في حد يقبل كيش بينش حياة حفظ طيارة روجانا كار استقبال بك برسي مثلا موظفة و كار كري و وج بازار بن جمنطقة بن يعني أب أب تشتانا شيء أوايا م برسي وقت يوم تشون ما سروكي اي معابر عديد بدوي كنياي بدوي براسي مجي برسي نفسها مسالي قو ارشيفا سياري ادارة ذاتي كشل الجهان ما هي نتفقي نسر او الكاريا براوي چقسي بي بس ويهندك بي قال سياري اي درباس بونا اي نمسجل جم ادارة ذاتي اي مانا جمركن اوانا جي قالا ونكر او بركي مبلغ اوان هاتي حد داندن وقع عملية حسابي بو قو بس حتى أنا جي حتى أف مسألة شي ببي قو مسموح السيارة إدارة جلبر بقرن ومسموح السيارة يعني إدارة دين باجارة بقرن مشكلتني حتى صافي بو بس قو إرشيف الجمع يكش
0: ده انجام التاقينة لده بويكا تشكان ارتشا سوريا ده ده نوى باجارة پارزگاه حالة بل نزي باجارو كي بناوى الأيس ده چار كس بريندار بون هجمارك مالباد جي جدردورا تقین حتنه درخسن. تقین درنگی شوه چوی لناو بارگه که ارتش قومی و حتی سر سبه جی تقین ناو بارگه ده بردان بود. جالی خوب وزارت روشن آورته و بریو برنا قیرانان یا سوریه دیار کریه جدسپه که چیبون تقینان تیم انوان گیش نجه بیاری. لجبر تندیا تقینان و بردامی آوان تیمین وزارت نکاریبون روش زوبزوخ کنترول بکن. وزارت را گاندیه تیمین وان چار بریندار ججه تقینی را کرنن نخوشخانهان هر وها هجمارک مالباز ججه دردور تقینی حتنه درخستن. بازارو که ال ایس دکوه باشور پارزگاه حلبه هر جبر وی تقینی ریا نوبرا نوبدولتی یاد نوبرا شام و حلبه جی حتو بگرتن. جدسپیکا مها ایلونه و اف پینجمین تقینه کو ده دپوین چکان این وزارت پارستنی سوریه ده قومن. ده تقینه روزه هجده ویمه ده جی ده دپویه که ارتشا سوریه ده لپارزگاه درزوده چه بو ده انجام ده یازده لشکرین ارتشا سوریه حتبون کشتن. اندام کمیته پروردهیه لپارلمنتوی سوریه یبناوی احمد مراد. جی کانال هشتی را راگان که چاپکرنا پرتوکین زمان کردی درنگ کردیه. لی دمه که هری نیزده دی پرتوکین کردی بسر همو دبستانین که دی زمان کردی تیده بخواندن بین پاروکر.
2: ای سال عدده که گلی که مزون ها طبعا دن پرتوکینو توجه ها وزاری که وزیر پرورده گوتی صفحه یکی و دی و سی او چاره همون پرتوکینو كمان دستيوادا اي دي فيجا حسبي يعني امكانياته ممكن نوبن ممكن كيف جانا استعمال ممكن شلو يك مليون نسخه هاتي طبعا عندن وعدد قلي قلي كي مزنا مسترج الشالابري بجم مشكله برتو كاينه بيساس حمايه ايشامي مسابقه كتابي شو انا وام ما مستاد سبيك اختيار بكن وزين سر الدبستاني حمايه وشامي مثلا پرتوکی وانا مگود برین هم جوار بکی گوتیا پرتوکی زمان کردی الحسكة وكوبانة جمجدة جاهزة موجودين كافيين جي أبجيم قهانا عفريني جي بلكي ده بيلك أفض نقاش نسيبه توجيه شيبه بقنا عفريني جي ميني حما وشامي أبجيم أوعى بقو جمالا مدرسة نقلك مزنا شامي وحما يقوري كوباني وحسك بار ناك تمشكلة هبه يعني هين تديد يعني تنفيذات مرسوم بشكي درين دركت يعني ما تتنفيذي بشتي فتك مجال نبو ولن وزع عندنا أفرتو كردي واختي خود الدرس بيكا صار ده بشكي يعني نبز جريكا بس بشكي بينا فريجر شو تشوفه
3: بس أنت بحصل ما مستياك هو امتحان إيش بوان تيكر إيش بوان ورقة للشامي وحماي ما مستهنا أجر هاتو برتوك الصباح هذا بلاف كرين حنا درس عبده
2: ما مست كفاياتها شامي وحماي كفاياتها وطبيعة حال عفينه وكوباني والحسكة بس جريك نين بس أنا كفايات هاتش تاع الزعم.
3: بروسا زيادة كنا دبستان كردي برداوما.
2: أما إنه في فصلي في رنجي بلشن فصلي دي بجنب الكي هيجة دبن. صلاة ورا از دوقين نقول يعني قول إحصائياتي وجمرتن وعالمي جمرة تشتغله بلكي أفش مار ضربي الدوابي. أنا جيانا نيزيك حزار وبين صد دبستان مساحة سوري ده. صلاة ورا بلكي بجنب الكي دوبل نجي بلكي إن شاء الله.
0: لپارزگاه حسه که لهر دو سکتورن پرورده و تندرستی سه مهن بشک جکارمندان موچه خوبر نگردنهش. بشک جکارمندان دیار دکن که ده نوا سه مهن ده وان گلگ جاران سردانا نوان دین پیدانا موچه کرنه لهر تم دسفالا وگر یعنی مالین خو.
4: باجار قامشلویه وکه باجار دیترین کردان ده قوناغه کن ندایه. قناغ نوشی اوکو ایدی حموقات سازی و دزگه کل وی باجاری کار دکن انتگری نو سازین حکومت سوریای بونه لی پرانی قادن کو انتگره بونه جی روبروی کریزا پیوستیه که هری سرکنه کو او جی درنگ ماینا دابشکرنا مچهین کارمندانن قادا پرورده و یا تندرستیه به تایبت جی هر دو نخوشخانه این حکومی این لقامش رو حسکه بموچنه. بزیشکک لناوه نخوشخانه یا نشتیمانی یا قامش رو ده بیجاکو. جده سپیکرنا پروسه یا انتگراسیونه و حتنها. کارمند نخوشخانه موچور نگرتنه. ما مستیک جیده قادا پرورده ده بیجاکو. به بردامی موچه اینوان درنگ تینه داین.
5: طبعا ما متابعه قريب مدير مشفير ما متابعه قريب مدير الصحار شباب المهبون الشامجي تبع عندنا خدي جرافي انه خالص العقود انه وهاتن وقع عندنا ورواتب جي مثلا وقته لراسي قال لك هات تاخير قال لك تشيبويه
6: بري راتب مكيمه وراتب جي داخرين قال لك تعادل متي يعني ام بهفين كو راتب جيد سريم هي راتب ما جيد بقامه
4: دنها دا سيستما داينا متشين كارمندان جالية حكومة سوريا إيفا بتفدا بويا إلكتروني جبر ويا كيجي جالك جاران سدم بويا فاتينا جريدان كو شاشتين تكنيكي درد كفن لي بلي تشافديري كي أبورية دبيجا كو سدم أوا كو كيمبونا بريان دخزينة يا جشتيا سوريا إيدا هي
7: جالك فون إيه صحة وإيه تعليم أخرين جالكي قد بيجم دي سببي رئيسي هنا إما تغطاش سيولي سر خزانة مالي هيا يا حكومتي حتى قوني كاري بدي ياد الدواء ربط نقابنا مؤسسات جي ونقابنا إدارة مالي دا حتى نهاجي تشينبوا
4: روش

لشقامي شماليم او شقاما لسردسي تامانيان لسالي 1924 دروس كراوا خوش هل نني بليتيمو لم شقاما خانويك كرم ليرا بس بشي مجتملاتك باي دو دفتروني و بقصي بازاري خومن هو تالي ريج او هي هر شوينه كي ام شارا بوي فاره ندهي تاوي دبا گنيال تي اوي خوتا خوي ها امي كمن بساريوام بازاري كي مديرن لجير قاشي من ايو بستيان وقرز ندا هر كوچو خونو قجبنه كي ام شقاما بوتا شوينه كفاريتي افايا كريه

0: هل لسر ام شقامي شمالي برادريك بيني كا اشوريا باشا خير من بو يك جولاو او بانجي مني كر
1: خلقي كوي
2: من خلقي المانيا بلان برا شلق اشوري
1: شون بواتي بو ايرا
3: I'm coming here visit
2: بو سرداني كني ارمينيا هاتون تا پرزگاي از ديو شون اشوريا كان ببينم
3: اشوريا place beautiful
2: ناو چكا جوانا
1: ارمينيا كان باشن
2: زور باشن خلقاني كي زور باشن
0: اي آفرين
2: ارمينيا هم زور خوش دوير
1: اي كرد جوانا
3: ناويدا چيا چاواي باشه ده كودره

لا مزرترين بازارم لجيهانا هرچي جوري ميوكانا ليرا وش كراوة توو ياخد كراوة بباسوخو سجوخو درخواردي خلقي ايرا ادريو درخواردي او ميواناني كارو اكنا ايرا ياخد او قشتياراني كارو اكنا ايرا بشتيويكي جوان ديزاين كراوو اواني جيكرن ادي پورا من استوزا قمبري زانم چيا اما زو خوشا دست خوش اما بزردو بسوریدای پیم بخوا پیم واوی قیسیه

0: خوان هاوري ليل ساوك اكارش
1: بوشي لي بازاري بام يواري
2: والله هاتينجك باكرا جوانم بكران مكتب مكتب
1: يا خو خواتا من بيجيكا اما منالي تويا
2: اي كورنا
1: اي كورتا كونن شي ابي
2: اما ننشي او بالي
1: كورنا اه جاتي
2: جاكما
1: اه لا تو زا خوشا اما يعني ياد قايري منظور اللي قال ننكا بس انا بشك ما انك ما نما ولا شيء انا زا خواتو تمندريشكا
2: بس
1: هاتوي وكو منالي خو جربي تو فرقينيا
2: بالي فرقينيا هاتوي
1: شي بوكريوا انت شي بوكريوا
2: انا مكتب بوكريوا دكتور قلمي بو دكران
1: اما لي راجي
2: بالي
1: اي اي
2: اقصى انا بقصى كاني
1: اه
2: بالي قربان
1: سلام دفتر وقلم وجلب بوكريوا
2: اري والله اري بخصك
1: هل أنت كتن باشا بوتو؟
3: باشا لما يدالي مني بخوكيت أخي
1: بمدالي توي بخوكيت؟
3: أه والله
1: أي أفر
3: ها ما أدوبو ما أدوبو دواي بوي من حدو كان بوي شم داك مش
1: تو هر ليرة جياوي؟
3: بالي
1: هر ليرة بوا؟
2: بالي هر ليرة داي بوا ليرة بات نختيك فخير بوا
1: آه دي يا خوا خوا خوا خوا بيه يلا إن شاء الله
3: بالي
1: تو ناو تسيه دلكم؟
3: ديلان
1: ديلان جيان حزل لقطاب خانة يا؟
3: نال الله
1: حزلي لي
3: ما حزنيتي خوشة في شي ما بمتو خوشة
1: نعم نعم حزلي بي أبي لم دقي وسعيكي بخويني
3: دي كم نمالو
1: باشا
3: حموشو دي كم
2: ما أزيرا كان أساس مسي وحاول
1: ايه آفرم آفرم نعم أزيرا كان منالكي آخلا جنن كي كيو كتوي هبي هربي آوا باش بي إن شاء الله
2: بخربانم
1: إكروز بايلا طلبكانش بكا
2: اي ربي مبارك بي فيروز بلا حموت طلبكان ولا حموك في اخويا
1: حموك سي ان شاء الله
2: يا اخو حموك في خير بديني واخو صالح شي خوش بمانج شي خوش بمانج
1: ان شاء الله صالح يبرنا
2: زان زان يا ربي ان شاء الله خير وبركات بي اخو ابو حموك خلق
1: امين
2: اخويا

0: تلفون لقل كزكاري قطابي كان عند دايكو باوكا يعني غيري أو كاتا كاتا كانت الحمو تشارك يشتري إما
1: أكو إلزامات الشهابة
0: بالروكة بالروكة إلزامات يقوم لا ده ولا يعني رخصة مرقت له شو نيخم لو إشكاري خم روجتم تشارك يشتري هم لقى إنك شرا حول ما وبيانز دقة دقة تشارك زوت البيجينو هم لهات نوشة تشارك يشتري لبر دقة قطار خانة كي وصام تصورهم كل بيدرو وتأمين يدلي خم يعني
1: شد دول لها بتأكيد
0: أجينا باصية وتاكسية وأنا والله كمال خلق يعني توشش حقوق تابي لا تاكسية باصية كان كمال قطابي ترى لا يعني حتى أجين يعني ساعات نية ساعات نية بتوناتو يعني خود بتجي باشتره أو حالتك يا أجينا
1: شد وعيا بهامي توت شبو دايكان وباوكان
0: درباري
1: أويكا يتد سبيكي صالي تازي خيندنا يعني أتريد شام بها بالله
0: والله بهامي من قولت هم دايكو باوكانيك بخوش مو يعني ستد سبيكي خيندن أبي زور قرنجي من بمنال كانيك يعني وازده كومالي بيدافستي خوين بينن وازده كومالي جزاماتي خوين بينن
1: من الإهمال نكا
0: أجل شتيكي خوين بش جوب خان باشتر بيكن بهار حال بلا شتي من على كان نبي برجوب خان يعني بحقد أبي التزام يعني التزام يتوان بمن على كان نبي أجان اللي بيرجعنا مصلي اللي بسنيانة بزن أمر واني تيان وقلتوا محاضرات تيان هبوا لشي درس يكاد تيان وقلتوا باني تيان اللي برس يعني أبي زور قنجي بمن على كان نبي يعني كاتي أو يعني اللي برسنيانة وزور لقمن على كان نبي ويكبتوا من على قصر سر كوتوا بهم نروي برور دوا وهم نروي فكر دوا يعني بقناعة من بدل زيك يسافر برور زور أساسا كذا يعني بقناعة من برور دخوله تربية وتعليم يعني دائما برودك قد تبيش شيء هو فرق كده.
1: أجا
0: برودك أي جوان بيه فرق كده كي إن شاء الله صبر صد مزوجات كده. خوان خواص خوان قاصد تو إهمالي كي غرينج بندري لين نبرسيتوه برودك إخراب بيه برواك يعني فرق كده.
1: والله أوزانا بسيكي جواني في الأمير دا وتيك جوان الله يقدر علمي فلك دكتور عبيني أخلاق النبو في السنة يعني. يعني أجر بران دورتين بران عمل شهاب يكتب برودو نبو. أكسانا بهيج.
0: بالتأكيد. فرودك من ما هم شوتهم. فرودك يشي فرق كبنا. لبرو كفرودك أثبو كأجرش. يعني إشتكان تل خوي لخوي أبي. فرق أبي. وكفرودك يجاني أبو بخوال التزام بدوام أبي. التزام بسعيد كبنا أبي. التزام بهار ركان وبما وصا وبدرس وانو كات. هم إشتكل كادي خوي أبي.
1: بتمان.
0: وكفرودك أنا بخوان خواصيان فراغي كدي أبو فرودك. إشتكان تيج إهمال لك. خوش كسيك إهمال لدرس شوف كاتا.
1: بتمان وياه.
0: زقلها حوالك كان سديرك يتم تابع برنامجك
1: قرباني تو
0: يوسا كنت ابو اخواز مشتان
1: صاحبي طلب جهتك اخو حافظ شقد بل ازان خوش استان دوباره فیروز بای له همو دایکان او بالکان کې له همو خنکاران له همو قطابیا له همو ماماستان ان شاء الله ام سال صالحندنه متا سال کی پر لزان تو زان علی پر پرورده بو همو خنکاران من له همو کردستان ان شاء الله یوادارم دایکان او بالکانیش براسي ارشان خرسه به هم وی کلری ماده و ابه سپورت یاخد هاوکاری من دالکان خوام کن هم نری پرودی شوابه چاین اثر من دالکان ایم بتو من دالکان اهمال نکن ولګل اویا راسه ما مصاحش کی شیری برکه ولام دایکان او باوکانیش رولشی ګوره ابینن ناکری دایکو باوک دلی بو خوجه بل من دالکم د خطابخانه او بخو سعی کا او تاونه لماله و بیا گاولې به کرم سعیکو کردو، قسم سعیکو کردو، موبایل، آیپاد، هر بابتی که ترا کازانی ل سعید و رخاتو براسی به سنویی که بودم. نیوانی ما ماست. بوی ارکی دایکو با او گذور خوستا.
0: زور
1: خورستی شبه و انشالله همیشه سلامت بنو. به هیوای دهتوی گش بود تایی خنکاران، تایی خطابیان، لحمه کردستان. خواهتان لگالو هر شهر.
0: خواهستان.

بنراني كانال هاشل تام باش رجعتا بمايام دو كارجمنا لغلطانا بيم بابش كشكدني دو عين هالو زانيار يكان سرطاش با هندك نو نشاني جرين دست بدكين لا روجي چوار شموا بهوي سزاكاني امريكا و گشتي فروكي هيل آسماني كان يران بو ولاتان رادا گيرت عراقيش بريارا كالجي بجي دكاتو فروك خانا كان ياغا دار كردوتو كا گشتي يالا كان يران قدغا كراوا

وابين سر هندك برسي غرينغ لاني خوي هريمي كردستان سبارت با دوين بشاتا كان لباري چون بواري جبجي كردني سيستمي اسيكودا لهريمي كردستان وادي جبجي كردني ام سيستما لهريمي كردستان دواخرا بو دواي پسن كردني بوجا جعل سرم بابتا انزاميكي انجمني نوراني راق دلايد بويا دواخرا وا چون كلا بنرد سيستمكا ياساينية ولنيو ياساي بوجدا جيجين اكراوتو إخلاص زلمي بكرة رشتي قلت ولا كله كومونين يوان أردو تيم حكومة هرمي كردستان وفيدرال دا أو بريارة دراوة ولا قل بسان كردني بروجا ياساي بوجدا أو كات سيستمي أسيكو دا دشت بواري

كان دا داوكرا واللجنة نوان إراق وهرمي كردستان بوشارة سري كشي بنزين كوب بنوا بزوريني دانجيش بريار دراوة كانو تسوي مالان بو هرمي كردستان دابين كريو وابر ياري شكا سبي لجنة لهرمي كردستان وسرداني بغداد بكا بو ايكا كوب بنوا لقل وزارتي نوتو كومپانياي سومو

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشاياني راسيت

هنرمند ميران علي لنوچين در كوتني خوا لا تور كومولاتي تايبت بخوي لقل جنيني جيتاركي غوراني فشيماني اللاتو ام غورانيا خوي پشتل لان هنرمند حميد عثمان او وشراوا كافشين شكري كاري اوازكي بو كردوا مزيكي سيانزا سالما وبر غورانيا كي بلاو كردوا ميران علي لا ديماني كي خور او بوني جوانا غورانيا كدلاتو هر لقل او ديمان جوانا دا گرتكي بلاو كردوتو هر اوكو ديار لسروشتي جواني كردستانا ديمانكي تومار كردو و پیشکشی گوگرکانی خواهی کرد.

0: في المنويكي أم كلثوم خان ما غوراني بيجي ناسراوي مصري هرينا وطوى نوكاني أو خان ما هنرمنده دلن سوكايتي با أم كلثوم كراو دبي أم سوكايتي رابقيره بلام دادگاه داواكيرت كردوتو في المكان بأساي دانو بانوايا كاما سوكايتي نيا تريلري فرمي في المكا بلاو بوتو ناوي خان مكايا نوكاني أم خان ما هنرمنده دلن مجوی اون کلسوم شوین راو لنه اون فیلمه مجوی که وکو خوی پشان ند راو پیم خوش بیه که و بینه ری تریلر که بین بابزانین بکشتی بحثی چیه کرد
1: سلام

0: لو وقفتي قدام المراية عفريت المراية هيطلع.
1: أم كلثوم
0: عارفة إن أنا هنجح وساعتها هتبقى نسبة

0: دي حاجة تانية خالص. لو عايزة تبقي مطربة بجد لازم تبقي كوكب في السماء وترشح في الانتخابات كمان. على فكرة يا سومة صوتك مش أحلى حاجة فيكي.
1: العرافة قالت إن هقابل حد يغير حياتي.
0: بس أنا لسه قدامي ألف أغنية عشان أشبع.
1: تخيلي إني ما بقتش عارف أكتب شعر غير لما أشوفك.
0: أنا مش عايزة أبقى أهم مطربة بس.
1: غني يا أرتست. وأنت عايزة تموتي.
0: واللي يتأخر ما يجيش البروف.
2: يقتل مين؟ يقتل كوكب الشرق؟
3: هو الملك رجع تاني هنعمل ايه؟
4: عايز متابعه لحظه بلحظه.
3: مش احسن ما يقول انك تتأيدي نظام بائد؟
0: نيشان الكمال.
4: نيشان ده من الاحد البائد.
5: كومبانياي بارامونت با فرمي رايجانت بشي دوامي فيلمي وولد وار زيت لبرم هنانداو اكتري بنو بانغ برات بيت با كاركتري جيري لين اقرتو بو بشي دومينيو في المكة. امش دواي سيان زصل لدواي برمناني بشي يكمي في المكة للاعن درهنر جيري لينو كا نو بانغي كيزوري بيداكر لقل ما يشكر دنيا تواني لبوكس اوفيسا نزيكي 540 مليون دولار كوب كاتو. جيروكي في المكة بات لرزقاربوني چان كاسك دكات كخوان لزومبيا كان رزقارا كانو جوري في المكة اكشنو درامي وخيالية. پیشوتر دو جار بریاری برمنانی بشی دومی ام فلم دراوه بلان با هوکاری جا جا بریار کان هلوشن دراونه تو ام جاریان پاراماونت خوی بفرمی برمنانی بشی دومی را گیندو و گوری زدیر کان برات پیت هموکو اکتر هموکو برمنر بشتاری فلمکا دکاتو و لهر دو رولا که دبیل نو فلمکا.
6: Getting out of here.
7: Terry.
6: Terry, what is this?
7: It's the scene worldwide. Is anyone doing better than we are?
8: We don't know.
9: I'm scared.
10: How do we know they're coming?
8: They're coming. Ready?
5: بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بوی بینرمان بود. خواهتر نکرد.